أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الثاني من يوليو تموز لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: عدد الناجين من القصف الذري في اليابان ينخفض إلى حوالي 91,000. الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات غير مباشرة مع وسطاء قطريين. اليابان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية أن عدد الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناغاساكي انخفض إلى ما يزيد قليلا عن 91,000 هذا العام. وتقوم الوزارة سنويا بتجميع عدد ومعلومات أخرى عن أولئك الذين تم اعتمادهم على أنهم هيوباكشا بسبب تعرضهم للإشعاع الناتج عن القصف الذري في شهر أغسطس آب عام 1945 ويعيشون في اليابان. وتقول الوزارة إن عدد الناجين من القنبلة الذرية بلغ 91,105 أشخاص في نهاية شهر مارس آذار، وهذا أقل ب 8,025 شخصا عن العام السابق، وبلغ متوسط أعمارهم 86 عاما و66 من مئة من العام، بزيادة قدرها 53 من مئة من العام عن العام السابق. ومع تقدم الناجين من القصف الذري في السن، يصبح من الصعب بشكل متزايد نقل ذكريات القصف ودفع الجهود الرامية للقضاء على الأسلحة النووية قدما. يعقد مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعات منفصلة مع وسطاء في العاصمة القطرية الدوحة. وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات ووصفها بأنها تحرز تقدما، وقال إنها تسير على ما يرام. وتحدث ترامب إلى الصحفيين في ولاية ميريلاند يوم الأربعاء قائلا: بحسب ما تسير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد، وقد عقدوا اجتماعات مثمرة وسنرى ما سيحدث. وجاء تعليقه في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون أمريكيون برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يوم الأربعاء أنهم ناقشوا مضيق هرمز، وقال: لقد بدأ الأمر بالفعل في اتجاه مذهل. لدينا الآن النفط بسعر 68 دولارا، وبدأت أسعار الوقود في الانخفاض، ولكن الأهم هو ضمان استمرارنا في إحراز التقدم في هذا الشأن، وهذا ما يركزون عليه. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي التقى بالقيادات القطرية، حيث استعرضوا تنفيذ مذكرة وقف إطلاق النار. كما أفادت بأن إيران وقطر وباكستان شاركت في اجتماع ثلاثي، لكن لم تجرى أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وصرح غريب أبادي لاحقا للصحفيين بأن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لم تبدأ بعد، وأضاف أنهم ما زالوا ينسقون التوقيت والمكان. أبلغ وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو نظيره الأوكراني بموقف بلاده الراسخ المتمثل في الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وقال لأندري سيبيها الذي كان يزور طوكيو إن اليابان ستواصل دعم كييف وستحافظ على العقوبات المفروضة على روسيا لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. والتقى الاثنان في دار ضيافة يوكورا في طوكيو مساء الأربعاء لإجراء محادثات وتناول عشاء عمل، واستمر الاجتماع حوالي ساعتين. وفيما يتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا، قال موتيجي إن اليابان لن تتسامح مع أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وأعرب عن استعداده لمواصلة العمل على تقديم المساعدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا. وقال إن اليابان ستقدم المساعدة من خلال اليونسكو لترميم دير كييف بيتشيرسك لافرا، وهو موقع تراث عالمي وقد تضرر جراء الهجمات الروسية. ووقع الوزيران لاحقا وتبادلا مذكرات بشأن مشروع منح مساعدات لتدريب موظفي الدولة الشباب. انخفض حجم واردات اليابان من النفط الخام في شهر مايو أيار بنسبة 38% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وسط الصراع في الشرق الأوسط. وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة إلى أن الإجمالية بلغ حوالي 7,300,000 كيلو لتر. وانخفضت الواردات من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 33% لتصل إلى 3,200,000 كيلو لتر. أما الواردات من المملكة العربية السعودية فقد تراجعت بنسبة 58% لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 2,000,000 كيلو لتر. وفي المقابل ارتفعت الشحنات من الولايات المتحدة بنسبة 75% تقريبا. واشترت اليابان أيضا أكثر من 130,000 كيلو لتر من عمان وأكثر من 120,000 كيلو لتر من روسيا، ولم تكن قد اشترت من أي منهما قبل عام. وشهدت اليابان انخفاضا بنحو 66% في واردات النفط الخام في أبريل نيسان، وكان الانخفاض في مايو أيار أقل حدة نظرا لزيادة الشحنات التي سلكت طرقا تتجاوز مضيق هرمز. تم افتتاح 2 من مسارات التسلق الرئيسية 4 على جبل فوجي على قمة في اليابان لهذا الموسم، وتم افتتاح مسار واحد على جانب محافظة ياماناشي ومسار سوباشيري على جانب محافظة شيزوكا يوم الأربعاء. وفرض المسؤولون في جانب ياماناشي قيودا لمنع التسلق الليلي والتجمعات بالقرب من القمة وغيرها من السلوكيات الإشكالية. وتشمل الإجراءات تحديد عدد المتسلقين 4,000 متسلق يوميا وفرض رسوم قدرها 4,000 ين ياباني على كل منهم، أي ما يعادل 25 دولارا أمريكيا تقريبا. كما سيتم إغلاق بوابة المحطة 5 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 صباحا. وتجمع الكثير من المتسلقين من اليابان وخارجها في المحطة 5 يوم الأربعاء، وقاموا بعرض رموز الاستجابة السريعة التي حصلوا عليها عند إجراء الحجوزات المسبقة، ودفعوا رسومهم باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني الجديدة المثبتة قبل التوجه إلى القمة. وأفاد مسؤولون في المحافظة أن 1,643 متسلقا قد مروا عبر البوابة حتى الساعة 11:30 صباحا. وكانت مسارات التسلق على جانبي ياماناشي وشيزوكا تفتح في أيام مختلفة، لكن هذا العام تم افتتاح مسار ياماناشي ومسار سوباشيري اللذين يلتقيان فوق المحطة 8 في نفس اليوم. وقال رجل يبلغ من العمر 80 عاما من محافظة تشيبا دأب على تسلق الجبل في اليوم الأول من الموسم على مدار 50 عاما الماضية إنه من الأسهل تذكر مواعيد فتح المسارات عندما تكون في نفس اليوم. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
2: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
3: أوكايري ناساي، 長野はどうでしたか？
4: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか、よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
5: 楽しい旅行でしたね。
6: إليكم المعاني.
2: هارو-سان تقول لميا:
3: أوكايري ناساي.
6: مرحبا بعودتك.
3: ناغانو وا دو ديشتاكا؟
6: كيف كانت ناغانو؟
2: وميا تجيب:
4: سوغوكو تاناشيكاتا ديس.
6: كانت ممتعة للغاية.
4: شاشين وو تاكسان توريماشيتا.
6: التقطت الكثير من الصور.
4: سوري كارا أوسوبا مو تابيماشيتا.
6: كذلك أكلت سوبا.
4: توتيمو أويشيكاتا ديس.
6: كانت لذيذة جدا.
2: وهارو-سان تقول:
3: そうですか。
6: あほはかざりく。
3: よかったですね。
6: よさいどにざりく。
2: みやとわすろからまはあん長野。
4: 長野の人はとても親切でした。
6: あんなすふぃ長野ロタファウジッダン。
2: わほなとあれこたんかいらたん。
5: 楽しい旅行でしたね。
6: あいあんなはかなたらはらたんもんてあ。
2: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
6: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات. يعني جدا أو للغاية. يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشت. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
7: تانوشي،
6: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
7: كاتا.
6: العبارة
7: تانوشي ديس
6: تتحول إلى
7: تانوشيكاتا ديس،
6: أي كان ممتعا.
2: استمعوا ورددوا، انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
6: كاتا
7: تانوشيكاتا ديس سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
6: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
7: أويشيكاتا ديس
6: هي صيغة الماضي من
7: أويشي ديس،
6: وكذلك
7: يوكاتا ديس
6: وهي صيغة الماضي من
7: إي ديس.
2: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
6: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
2: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
6: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
7: شينسيتنا
6: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
7: شينسيت ديس
6: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
7: شينسيت ديس
6: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
7: شينسيت ديشتا.
6: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل

0: 旅行です。
1: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
0: 楽しい旅行でした。
1: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
2: 大阪はどうでしたか？
3: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: إليكم المعاني.
2: 大阪はどうでしたか؟
4: كيف كانت أوساكا؟
0: أوساكا
1: هي مدينة في غرب اليابان.
0: دو
1: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
3: يوكاتا ديس.
4: كانت جيدة.
0: يوكاتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
0: إي
1: التي هي إحدى صفات إي. أتذكرون؟
3: توتيمو نيجياكا ديشتا.
4: كانت مفعمة بالحيوية.
0: توتيمو
1: يعني جدا.
0: نيجياكا ديشتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
0: نيجياكانا
1: التي هي إحدى صفات ن ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
4: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
0: أوساكا وا دو ديشتاكا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
0: سباراشي. سباراشي.
1: ماذا تقولون؟
3: سباراشكاتا ديس.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
5: أوكايريناساي.
0: أوكايريناساي
1: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
0: أوكايري
1: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
0: أوكايري ناساي ماسي،
1: وهو الأسلوب المهذب جدا.
4: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتاكا؟
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
4: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
1: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
4: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
1: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
4: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
1: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
4: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الثاني من يوليو تموز لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: عدد الناجين من القصف الذري في اليابان ينخفض إلى حوالي 91,000. الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات غير مباشرة مع وسطاء قطريين. اليابان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية أن عدد الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناغاساكي انخفض إلى ما يزيد قليلا عن 91,000 هذا العام. وتقوم الوزارة سنويا بتجميع عدد ومعلومات أخرى عن أولئك الذين تم اعتمادهم على أنهم هيوباكشا بسبب تعرضهم للإشعاع الناتج عن القصف الذري في شهر أغسطس آب عام 1945 ويعيشون في اليابان. وتقول الوزارة إن عدد الناجين من القنبلة الذرية بلغ 91,105 أشخاص في نهاية شهر مارس آذار، وهذا أقل ب 8,025 شخصا عن العام السابق، وبلغ متوسط أعمارهم 86 عاما و66% من العام، بزيادة قدرها 53% من العام عن العام السابق. ومع تقدم الناجين من القصف الذري في السن، يصبح من الصعب بشكل متزايد نقل ذكريات القصف ودفع الجهود الرامية للقضاء على الأسلحة النووية قدما. يعقد مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعات منفصلة مع وسطاء في العاصمة القطرية الدوحة. وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات ووصفها بأنها تحرز تقدما، وقال إنها تسير على ما يرام. وتحدث ترامب للصحفيين في ولاية ميريلاند يوم الأربعاء قائلا: بحسب ما تسير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد، وقد عقدوا اجتماعات مثمرة وسنرى ما سيحدث. وجاء تعليقه في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون أمريكيون برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يوم الأربعاء أنهم ناقشوا مضيق هرمز، وقال: لقد بدأ الأمر بالفعل في اتجاه مذهل. لدينا الآن النفط بسعر 68 دولارا، وبدأت أسعار الوقود في الانخفاض، ولكن الأهم هو ضمان استمرارنا في إحراز التقدم في هذا الشأن، وهذا ما يركزون عليه. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي التقى بالقيادات القطرية، حيث استعرضوا تنفيذ مذكرة وقف إطلاق النار. كما أفادت بأن إيران وقطر وباكستان شاركت في اجتماع ثلاثي، لكن لم تجرى أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وصرح غريب أبادي لاحقا للصحفيين بأن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لم تبدأ بعد، وأضاف أنهم ما زالوا ينسقون التوقيت والمكان. أبلغ وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو نظيره الأوكراني بموقف بلاده الراسخ المتمثل في الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وقال لأندري سيبيها الذي كان يزور طوكيو إن اليابان ستواصل دعم كييف وستحافظ على العقوبات المفروضة على روسيا لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. والتقى الاثنان في دار ضيافة يوكورا في طوكيو مساء الأربعاء لإجراء محادثات وتناول عشاء عمل، واستمر الاجتماع حوالي ساعتين. وفيما يتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا، قال موتيجي إن اليابان لن تتسامح مع أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وأعرب عن استعداده لمواصلة العمل على تقديم المساعدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا.
وقال إن اليابان ستقدم المساعدة من خلال اليونسكو لترميم دير كييف بيتشيرسك لافرا، وهو موقع تراث عالمي وقد تضرر جراء الهجمات الروسية. ووقع الوزيران لاحقا وتبادلا مذكرات بشأن مشروع منح مساعدات لتدريب موظفي الدولة الشباب.

وفي المقابل ارتفعت الشحنات من الولايات المتحدة بنسبة 75% تقريبا، واشترت اليابان أيضا أكثر من 130 ألف كيلو لتر من عمان وأكثر من 120 ألف كيلو لتر من روسيا، ولم تكن قد اشترت من أي منهما قبل عام. وشهدت اليابان انخفاضا بنحو 66% في واردات النفط الخام في أبريل نيسان، وكان الانخفاض في مايو أيار أقل حدة نظرا لزيادة الشحنات التي سلكت طرقا تتجاوز مضيق هرمز. تم افتتاح اثنين من مسارات التسلق الرئيسية الأربعة على جبل فوجي أعلى قمة في اليابان لهذا الموسم، وتم افتتاح مسار واحد على جانب محافظة ياماناشي ومسار سوباشيري على جانب محافظة شيزوكا يوم الأربعاء. وفرض المسؤولون في جانب ياماناشي قيودا لمنع التسلق الليلي والتجمعات بالقرب من القمة وغيرها من السلوكيات الإشكالية. وتشمل الإجراءات تحديد عدد المتسلقين 4000 متسلق يوميا وفرض رسوم قدرها 4000 ين يابانيا على كل منهم، أي ما يعادل 25 دولارا أمريكيا تقريبا. كما سيتم إغلاق بوابة المحطة الخامسة من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثالثة صباحا. وتجمع الكثير من المتسلقين من اليابان وخارجها في المحطة الخامسة يوم الأربعاء، وقاموا بعرض رموز الاستجابة السريعة التي حصلوا عليها عند إجراء الحجوزات المسبقة، ودفعوا رسومهم باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني الجديدة المثبتة قبل التوجه إلى القمة. وأفاد مسؤولون في المحافظة أن 1643 متسلقا قد مروا عبر البوابة حتى الساعة 11:30 صباحا. وكانت مسارات التسلق على جانبي ياماناشي وشيزوكا تفتح في أيام مختلفة، لكن هذا العام تم افتتاح مسار ياماناشي ومسار سوباشيري اللذين يلتقيان فوق المحطة الثامنة في نفس اليوم. وقال رجل يبلغ من العمر 80 عاما من محافظة تشيبا ذأب على تسلق الجبل في اليوم الأول من الموسم على مدار 50 عاما الماضية إنه من الأسهل تذكر مواعيد فتح المسارات عندما تكون في نفس اليوم. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الثاني من يوليو تموز لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: عدد الناجين من القصف الذري في اليابان ينخفض إلى حوالي 91,000. الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات غير مباشرة مع وسطاء قطريين. اليابان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية أن عدد الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناغاساكي انخفض إلى ما يزيد قليلا عن 91,000 هذا العام. وتقوم الوزارة سنويا بتجميع عدد ومعلومات أخرى عن أولئك الذين تم اعتمادهم على أنهم هيوباكشا بسبب تعرضهم للإشعاع الناتج عن القصف الذري في شهر أغسطس آب عام 1945، ويعيشون في اليابان.

0: وتقول الوزارة إن عدد الناجين من القنبلة الذرية بلغ 91,105 أشخاص في نهاية شهر مارس آذار، وهذا أقل 8,025 شخصا عن العام السابق، وبلغ متوسط أعمارهم 86 عاما و66 من مئة من العام، بزيادة قدرها 53 من مئة من العام عن العام السابق. ومع تقدم الناجين من القصف الذري في السن، يصبح من الصعب بشكل متزايد نقل ذكريات القصف ودفع الجهود الرامية للقضاء على الأسلحة النووية قدما. يعقد مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعات منفصلة مع وسطاء في العاصمة القطرية الدوحة، وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات ووصفها بأنها تحرز تقدما، وقال إنها تسير على ما يرام. وتحدث ترامب للصحفيين في ولاية ميريلاند يوم الأربعاء قائلا: بحسب ما تسير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد، وقد عقدوا اجتماعات مثمرة وسنرى ما سيحدث. وجاء تعليقه في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون أمريكيون برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يوم الأربعاء أنهم ناقشوا مضيق هرمز، وقال: لقد بدأ الأمر بالفعل في اتجاه مذهل. لدينا الآن النفط بسعر 68 دولارا، وبدأت أسعار الوقود في الانخفاض، ولكن الأهم هو ضمان استمرارنا في إحراز التقدم في هذا الشأن، وهذا ما يركزون عليه. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي التقى بالقيادات القطرية، حيث استعرضوا تنفيذ مذكرة وقف إطلاق النار. كما أفادت بأن إيران وقطر وباكستان شاركت في اجتماع ثلاثي، لكن لم تجرى أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وصرح غريب أبادي لاحقا للصحفيين بأن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لم تبدأ بعد، وأضاف أنهم ما زالوا ينسقون التوقيت والمكان. أبلغ وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو نظيره الأوكراني بموقف بلاده الراسخ المتمثل في الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وقال لأندري سيبيها الذي كان يزور طوكيو إن اليابان ستواصل دعم كييف وستحافظ على العقوبات المفروضة على روسيا لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. والتقى الاثنان في دار ضيافة يوكورا في طوكيو مساء الأربعاء لإجراء محادثات وتناول عشاء عمل، واستمر الاجتماع حوالي ساعتين. وفيما يتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا، قال موتيجي إن اليابان لن تتسامح مع أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وأعرب عن استعداده لمواصلة العمل على تقديم المساعدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا. وقال إن اليابان ستقدم المساعدة من خلال اليونسكو لترميم دير كييف بيتشيرسك لافرا، وهو موقع تراث عالمي وقد تضرر جراء الهجمات الروسية. ووقع الوزيران لاحقا وتبادلا مذكرات بشأن مشروع منح مساعدات لتدريب موظفي الدولة الشباب. انخفض حجم واردات اليابان من النفط الخام في شهر مايو أيار بنسبة 38% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وسط الصراع في الشرق الأوسط. وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة إلى أن الإجمالية بلغ حوالي 7,300,000 كيلو لتر. وانخفضت الواردات من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 33% لتصل إلى 3,200,000 كيلو لتر. أما الواردات من المملكة العربية السعودية فقد تراجعت بنسبة 58% لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 2,000,000 كيلو لتر. وفي المقابل ارتفعت الشحنات من الولايات المتحدة بنسبة 75% تقريبا. واشترت اليابان أيضا أكثر من 130,000 كيلو لتر من عمان وأكثر من 120,000 كيلو لتر من روسيا، ولم تكن قد اشترت من أي منهما قبل عام. وشهدت اليابان انخفاضا بنحو 66% في واردات النفط الخام في أبريل نيسان، وكان الانخفاض في مايو أيار أقل حدة نظرا لزيادة الشحنات التي سلكت طرقا تتجاوز مضيق هرمز. تم افتتاح 2 من مسارات التسلق الرئيسية 4 على جبل فوجي على قمة في اليابان لهذا الموسم، وتم افتتاح مسار واحد على جانب محافظة ياماناشي ومسار سوباشيري على جانب محافظة شيزوكا يوم الأربعاء. وفرض المسؤولون في جانب ياماناشي قيودا لمنع التسلق الليلي والتجمعات بالقرب من القمة وغيرها من السلوكيات الإشكالية، وتشمل الإجراءات تحديد عدد المتسلقين 4,000 متسلق يوميا وفرض رسوم قدرها 4,000 ين يابانيا على كل منهم، أي ما يعادل 25 دولارا أمريكيا تقريبا. كما سيتم إغلاق بوابة المحطة 5 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 صباحا. وتجمع الكثير من المتسلقين من اليابان وخارجها في المحطة 5 يوم الأربعاء، وقاموا بعرض رموز الاستجابة السريعة التي حصلوا عليها عند إجراء الحجوزات المسبقة، ودفعوا رسومهم باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني الجديدة المثبتة قبل التوجه إلى القمة. وأفاد مسؤولون في المحافظة أن 1643 متسلقا قد مروا عبر البوابة حتى الساعة 11:30 صباحا. وكانت مسارات التسلق على جانبي مناشي وشيزوكا تفتح في أيام مختلفة، لكن هذا العام تم افتتاح مسار يمناشي ومسار سوباشيري اللذين يلتقيان فوق المحطة 8 في نفس اليوم. وقال رجل يبلغ من العمر 80 عاما من محافظة تشيبا دأب على تسلق الجبل في اليوم الأول من الموسم على مدار 50 عاما الماضية إنه من الأسهل تذكر مواعيد فتح المسارات عندما تكون في نفس اليوم. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18،
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
2: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
3: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
4: سوغوكو تاناشيكاتا ديس. شاشين وو تاكسان توريماشيتا. それからお蕎麦も食べましたとても美味しかったです
3: そうですかよかったですね
4: 長野の人はとても親切でした
5: 楽しい旅行でしたね
1: إليكم المعاني
2: هاروسان تقول لميا
3: おかえりなさい
1: مرحبا بعودتك
3: 長野はどうでしたか
1: كيف كانت 長野
2: وميا تجيب
4: すごく楽しかったです
1: كانت ممتعة للغاية.
4: شاشين وتاكسان توريماشيتا.
1: التقطت الكثير من الصور.
4: سوريكارا اوسوبا مو تابيماشيتا.
1: كذلك اكلت سوبا.
4: توتيمو اويشيكاتا ديس.
1: كانت لذيذة جدا.
2: وهاروسان تقول
3: سو ديس كا.
1: اهو كذلك.
3: يوكاتا ديس ني.
1: يسعدني ذلك.
2: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
4: ناغانو نو هيتو وا توتيمو شينسيت ديشيتا.
1: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
2: وهنا تعلق تام قائلة
5: تانوشي ريوكو ديشتا ني
1: أي أنها كانت رحلة ممتعة
2: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا أود أنا أيضا أن أزور ناغانو
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية
4: سوغوكو تانوشيكاتا ديس
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات.
6: سغوك
1: يعني جدا أو للغاية.
6: تانوشكاتا ديس
1: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
6: تانوشي
1: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
6: كاتا.
1: العبارة
6: تانوشي ديس
1: تتحول إلى
6: تانوشكاتا ديس
1: أي كان ممتعا.
2: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
1: كاتا
6: تانوشكاتا ديس سغوك تانوشكاتا ديس.
1: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي. هي صيغة الماضي من وكذلك وهي صيغة الماضي من
2: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
1: بالضبط يوكاتا. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
2: وردت صفاتنا في درس سابق أليس كذلك؟
1: بلى صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
6: شينسيتنا
1: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
6: شينسيتس ديس
1: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
6: شينسيتس ديس
1: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
6: شينسيتسでした.
1: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
6: تانوشي旅行です
1: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
6: تانوشي旅行でした
1: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
7: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。إليكم
1: المعاني.
8: 大阪はどうでしたか?
2: كيف كانت أوساكا؟
6: أوساكا
1: هي مدينة في غرب اليابان.
6: دو
1: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
7: 良かったです.
2: كانت جيدة.
6: 良かった.
1: هي صيغة الماضي من الصفة
6: إي
1: التي هي إحدى صفات إي. أتذكرون؟
7: とても賑やかでした.
2: كانت مفعمة بالحيوية.
6: とても
1: يعني جدا.
6: 賑やかでした.
1: هي صيغة الماضي من الصفة
6: 賑やかな
1: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
2: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
6: 大阪はどうでしたか? 良かったです. とても賑やかでした.
1: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
6: 素晴らしい. 素晴らしい.
1: ماذا تقولون?
7: 素晴らしかったです.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
3: おかえりなさい.
6: おかえりなさい
1: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
6: おかえり
1: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
6: おかえりなさいませ
1: وهو الأسلوب المهذب جدا.
2: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
3: おかえりな

0: さい。
1: おかえりなさい。
2: おかえりなさい。
3: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
5: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか。よかったですね。
5: 長野の人はとても親切でした。
6: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
8: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
3: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
8: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
3: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
8: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
3: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
8: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
3: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
8: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيرا لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار،

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الثاني من يوليو تموز لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: عدد الناجين من القصف الذري في اليابان ينخفض إلى حوالي 91,000. الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات غير مباشرة مع وسطاء قطريين. اليابان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية أن عدد الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناغاساكي انخفض إلى ما يزيد قليلا عن 91,000 هذا العام. وتقوم الوزارة سنويا بتجميع عدد ومعلومات أخرى عن أولئك الذين تم اعتمادهم على أنهم هيوباكشا بسبب تعرضهم للإشعاع الناتج عن القصف الذري في شهر أغسطس آب عام 1945 ويعيشون في اليابان. وتقول الوزارة إن عدد الناجين من القنبلة الذرية بلغ 91,105 أشخاص في نهاية شهر مارس آذار، وهذا أقل ب 8,025 شخصا عن العام السابق، وبلغ متوسط أعمارهم 86 عاما و66 من مئة من العام، بزيادة قدرها 53% من العام عن العام السابق. ومع تقدم الناجين من القصف الذري في السن، يصبح من الصعب بشكل متزايد نقل ذكريات القصف ودفع الجهود الرامية للقضاء على الأسلحة النووية قدما. يعقد مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعات منفصلة مع وسطاء في العاصمة القطرية الدوحة. وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات ووصفها بأنها تحرز تقدما، وقال إنها تسير على ما يرام. وتحدث ترامب للصحفيين في ولاية ميريلاند يوم الأربعاء قائلا: بحسب ما تسير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد، وقد عقدوا اجتماعات مثمرة وسنرى ما سيحدث. وجاء تعليقه في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون أمريكيون برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يوم الأربعاء أنهم ناقشوا مضيق هرمز، وقال: لقد بدأ الأمر بالفعل في اتجاه مذهل. لدينا الآن النفط بسعر 68 دولارا، وبدأت أسعار الوقود في الانخفاض، ولكن الأهم هو ضمان استمرارنا في إحراز التقدم في هذا الشأن، وهذا ما يركزون عليه. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي التقى بالقيادات القطرية، حيث استعرضوا تنفيذ مذكرة وقف إطلاق النار. كما أفادت بأن إيران وقطر وباكستان شاركت في اجتماع ثلاثي، لكن لم تجرى أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وصرح غريب أبادي لاحقا للصحفيين بأن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لم تبدأ بعد، وأضاف أنهم ما زالوا ينسقون التوقيت والمكان. أبلغ وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو نظيره الأوكراني بموقف بلاده الراسخ المتمثل في الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وقال لأندري سيبيها الذي كان يزور طوكيو إن اليابان ستواصل دعم كييف وستحافظ على العقوبات المفروضة على روسيا لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. والتقى الاثنان في دار ضيافة يوكورا في طوكيو مساء الأربعاء لإجراء محادثات وتناول عشاء عمل، واستمر الاجتماع حوالي ساعتين. وفيما يتعلق بغزو روسيا

0: لأوكرانيا. قال موتيجين: اليابان لن تتسامح مع أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وأعرب عن استعداده لمواصلة العمل على تقديم المساعدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا. وقال إن اليابان ستقدم المساعدة من خلال اليونسكو لترميم دير كييف بيتشيرسك لافرا، وهو موقع تراث عالمي وقد تضرر جراء الهجمات الروسية. ووقع الوزيران لاحقا وتبادلا مذكرات بشأن مشروع منح مساعدات لتدريب موظفي الدولة الشباب. انخفض حجم واردات اليابان من النفط الخام في شهر مايو أيار بنسبة 38% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وسط الصراع في الشرق الأوسط. وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة إلى أن الإجمالية بلغ حوالي 7,300,000 كيلو لتر. وانخفضت الواردات من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 33% لتصل إلى 3,200,000 كيلو لتر. أما الواردات من المملكة العربية السعودية فقد تراجعت بنسبة 58% لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 2,000,000 كيلو لتر. وفي المقابل ارتفعت الشحنات من الولايات المتحدة بنسبة 75% تقريبا. واشترت اليابان أيضا أكثر من 130,000 كيلو لتر من عمان وأكثر من 120,000 كيلو لتر من روسيا، ولم تكن قد اشترت من أي منهما قبل عام. وشهدت اليابان انخفاضا بنحو 66% في واردات النفط الخام في أبريل نيسان، وكان الانخفاض في مايو أيار أقل حدة نظرا لزيادة الشحنات التي سلكت طرقا تتجاوز مضيق هرمز. تم افتتاح 2 من مسارات التسلق الرئيسية 4 على جبل فوجي على قمة في اليابان لهذا الموسم، وتم افتتاح مسار واحد على جانب محافظة ياماناشي ومسار سوباشيري على جانب محافظة شيزوكا يوم الأربعاء. وفرض المسؤولون في جانب ياماناشي قيودا لمنع التسلق الليلي والتجمعات بالقرب من القمة وغيرها من السلوكيات الإشكالية. وتشمل الإجراءات تحديد عدد المتسلقين 4,000 متسلق يوميا وفرض رسوم قدرها 4,000 ين ياباني على كل منهم، أي ما يعادل 25 دولارا أمريكيا تقريبا. كما سيتم إغلاق بوابة المحطة الخامسة من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 صباحا. وتجمع الكثير من المتسلقين من اليابان وخارجها في المحطة الخامسة يوم الأربعاء، وقاموا بعرض رموز الاستجابة السريعة التي حصلوا عليها عند إجراء الحجوزات المسبقة، ودفعوا رسومهم باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني الجديدة المثبتة قبل التوجه إلى القمة. وأفاد مسؤولون في المحافظة أن 1,643 متسلقا قد مروا عبر البوابة حتى الساعة 11:30 صباحا. وكانت مسارات التسلق على جانبي ياماناشي وشيزوكا تفتح في أيام مختلفة، لكن هذا العام تم افتتاح مسار ياماناشي ومسار سوباشيري اللذين يلتقيان فوق المحطة 8 في نفس اليوم. وقال رجل يبلغ من العمر 80 عاما من محافظة تشيبا ذأب على تسلق الجبل في اليوم الأول من الموسم على مدار 50 عاما الماضية إنه من الأسهل تذكر مواعيد فتح المسارات عندما تكون في نفس اليوم. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
2: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
3: おかえりなさい. ناغانو はどうでしたか؟
4: すごく楽しかったです。 写真をたくさん撮りました。 それからお蕎麦も食べました。 とても美味しかったです。
3: そうですか。 良かったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
1: إليكم المعاني.
2: هاروسان تقول لميا
3: おかえりなさい.
1: مرحبا بعودتك.
3: ناغانو はどうでしたか؟
1: كيف كانت ناغانو؟
2: وميا تجيب
4: すごく楽しかったです.
1: كانت ممتعة للغاية.
4: 写真をたくさん撮りました.
1: التقطت الكثير من الصور.
4: それからお蕎麦も食べました.
1: كذلك أكلت صوبا.
4: とても美味しかったです.
1: كانت لذيذة جدا.
2: وهاروسان تقول
3: そうですか.
1: أهو كذلك؟
3: よかったですね.
1: يسعدني ذلك.
2: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
4: ناغانو の人はとても親切でした.
1: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
2: وهنا تعلق تام قائلة
3: 楽しい旅行でしたね.
1: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
2: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات. يعني جدا أو للغاية. يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشت. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
5: تانوشي،
1: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
1: العبارة
5: تانوشيです.
1: تتحول إلى
5: تانوشكاتです.
1: أي كان ممتعا.
2: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
1: كاتا
5: تانوشكاتです. すごく楽しかったです.
1: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: おいしかったです.
1: هي صيغة الماضي من
5: おいしいです.
1: وكذلك
5: よかったです.
1: وهي صيغة الماضي من
5: いいです.
2: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
1: بالضبط، يوكاتا. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
2: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
1: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
1: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس
1: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس
1: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا، فتصبح
5: شينسيتسでした.
1: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي旅行です.
1: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي旅行でした.
1: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
6: 大阪はどうでしたか？良かったです。とても賑やかでした。إليكم
1: المعاني.
3: 大阪はどうでしたか؟
2: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
1: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
1: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا، ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتا ديس،
2: كانت جيدة.
5: يوكاتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
1: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا،
2: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
1: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
1: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
2: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
1: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
3: أوكايري ناساي.
5: أوكايري ناساي
1: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: أوكايري
1: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: أوكايري ناسايماسي،
1: وهو الأسلوب المهذب جدا.
2: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: أوكايري ناساي.
3: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
4: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
2: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
1: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
2: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
1: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
2: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
1: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
2: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الثاني من يوليو تموز لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر.

وفي البداية مع أبرز العناوين. عدد الناجين من القصف الذري في اليابان ينخفض إلى حوالي 91,000. الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات غير مباشرة مع وسطاء قطريين. اليابان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية أن عدد الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناغاساكي انخفض إلى ما يزيد قليلا عن 91,000 هذا العام. وتقوم الوزارة سنويا بتجميع عدد ومعلومات أخرى عن أولئك الذين تم اعتمادهم على أنهم هيوباكشا بسبب تعرضهم للإشعاع الناتج عن القصف الذري في شهر أغسطس آب عام 1945 ويعيشون في اليابان. وتقول الوزارة إن عدد الناجين من القنبلة الذرية بلغ 91,105 أشخاص في نهاية شهر مارس آذار، وهذا أقل ب 8,025 شخصا عن العام السابق، وبلغ متوسط أعمارهم 86 عاما و66 من مئة من العام، بزيادة قدرها 53 من مئة من العام عن العام السابق. ومع تقدم الناجين من القصف الذري في السن، يصبح من الصعب بشكل متزايد نقل ذكريات القصف ودفع الجهود الرامية للقضاء على الأسلحة النووية قدما. يعقد مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعات منفصلة مع وسطاء في العاصمة القطرية الدوحة. وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمحادثات ووصفها بأنها تحرز تقدما، وقال إنها تسير على ما يرام. وتحدث ترامب للصحفيين في ولاية ميريلاند يوم الأربعاء قائلا: بحسب ما تسير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد، وقد عقدوا اجتماعات مثمرة وسنرى ما سيحدث. وجاء تعليقه في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون أمريكيون برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يوم الأربعاء أنهم ناقشوا مضيق هرمز، وقال: لقد بدأ الأمر بالفعل في اتجاه مذهل. لدينا الآن النفط بسعر 68 دولارا، وبدأت أسعار الوقود في الانخفاض، ولكن الأهم هو ضمان استمرارنا في إحراز التقدم في هذا الشأن، وهذا ما يركزون عليه. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي التقى بالقيادات القطرية، حيث استعرضوا تنفيذ مذكرة وقف إطلاق النار. كما أفادت بأن إيران وقطر وباكستان شاركت في اجتماع ثلاثي، لكن لم تجرى أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وصرح غريب أبادي لاحقا للصحفيين بأن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لم تبدأ بعد، وأضاف أنهم ما زالوا ينسقون التوقيت والمكان. أبلغ وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو نظيره الأوكراني بموقف بلاده الراسخ المتمثل في الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وقال لأندري سيبيها الذي كان يزور طوكيو إن اليابان ستواصل دعم كييف وستحافظ على العقوبات المفروضة على روسيا لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. والتقى الاثنان في دار ضيافة يوكورا في طوكيو مساء الأربعاء لإجراء محادثات وتناول عشاء عمل، واستمر الاجتماع حوالي ساعتين. وفيما يتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا، قال موتيجي إن اليابان لن تتسامح مع أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وأعرب عن استعداده لمواصلة العمل على تقديم المساعدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا. وقال إن اليابان ستقدم المساعدة من خلال اليونسكو لترميم دير كييف بيتشيرسك لافرا، وهو موقع تراث عالمي وقد تضرر جراء الهجمات الروسية. ووقع الوزيران لاحقا وتبادلا مذكرات بشأن مشروع منح مساعدات لتدريب موظفي الدولة الشباب.

0: انخفض حجم واردات اليابان من النفط الخام في شهر مايو أيار بنسبة 38% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وسط الصراع في الشرق الأوسط. وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة إلى أن الإجمالية بلغ حوالي 7,300,000 كيلو لتر. وانخفضت الواردات من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 33% لتصل إلى 3,200,000 كيلو لتر. أما الواردات من المملكة العربية السعودية فقد تراجعت بنسبة 58% لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 2,000,000 كيلو لتر. وفي المقابل ارتفعت الشحنات من الولايات المتحدة بنسبة 75% تقريبا. واشترت اليابان أيضا أكثر من 130,000 كيلو لتر من عمان وأكثر من 120,000 كيلو لتر من روسيا، ولم تكن قد اشترت من أي منهما قبل عام. وشهدت اليابان انخفاضا بنحو 66% في واردات النفط الخام في أبريل نيسان، وكان الانخفاض في مايو أيار أقل حدة نظرا لزيادة الشحنات التي سلكت طرقا تتجاوز مضيق هرمز. تم افتتاح 2 من مسارات التسلق الرئيسية 4 على جبل فوجي على قمة في اليابان لهذا الموسم، وتم افتتاح مسار واحد على جانب محافظة ياماناشي ومسار سوباشيري على جانب محافظة شيزوكا يوم الأربعاء. وفرض المسؤولون في جانب ياماناشي قيودا لمنع التسلق الليلي والتجمعات بالقرب من القمة وغيرها من السلوكيات الإشكالية. وتشمل الإجراءات تحديد عدد المتسلقين 4,000 متسلق يوميا وفرض رسوم قدرها 4,000 ين ياباني على كل منهم، أي ما يعادل 25 دولارا أمريكيا تقريبا. كما سيتم إغلاق بوابة المحطة 5 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 صباحا. وتجمع الكثير من المتسلقين من اليابان وخارجها في المحطة 5 يوم الأربعاء، وقاموا بعرض رموز الاستجابة السريعة التي حصلوا عليها عند إجراء الحجوزات المسبقة، ودفعوا رسومهم باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني الجديدة المثبتة قبل التوجه إلى القمة. وأفاد مسؤولون في المحافظة أن 1,643 متسلقا قد مروا عبر البوابة حتى الساعة 11:30 صباحا. وكانت مسارات التسلق على جانبي ياماناشي وشيزوكا تفتح في أيام مختلفة، لكن هذا العام تم افتتاح مسار ياماناشي ومسار سوباشيري اللذين يلتقيان فوق المحطة 8 في نفس اليوم. وقال رجل يبلغ من العمر 80 عاما من محافظة تشيبا ذأب على تسلق الجبل في اليوم الأول من الموسم على مدار 50 عاما الماضية إنه من الأسهل تذكر مواعيد فتح المسارات عندما تكون في نفس اليوم. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
2: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
3: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
4: سوغوكو تانوشيكاتا ديس. شاشين وو تاكسان توريماشيتا. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
5: 楽しい旅行でしたね。
1: إليكم المعاني.
2: هاروسان تقول لميا:
3: おかえりなさい。
1: مرحبا بعودتك.
3: 長野はどうでしたか؟
1: كيف كانت ناغانو؟
2: وميا تجيب
4: سغوكو تانوشيكاتا ديسو.
1: كانت ممتعة للغاية.
4: شاشين او تاكسان توريماشيتا.
1: التقطت الكثير من الصور.
4: سوري كارا اوسوبا مو تابيماشيتا.
1: كذلك أكلت سوبا.
4: توتيمو اويشيكاتا ديسو.
1: كانت لذيذة جدا.
2: وهارو-سان تقول
3: سو ديسو كا.
1: أهو كذلك؟
3: يوكاتا ديسو ني.
1: يسعدني ذلك.
2: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
4: ناغانو نو هيتو وا توتيمو شينسيتسو ديشيتا.
1: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
2: وهنا تعلق تام قائلة
5: تانوشي ريوكو ديشيتا ني.
1: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
2: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات. يعني جدا أو للغاية. يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
6: تانوشي
1: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
6: كاتا.
1: العبارة
6: تانوشي ديس
1: تتحول إلى
6: تانوشيكاتا ديس
1: أي كان ممتعا.
2: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
1: كاتا
6: تانوشيكاتا ديس سغوكو تانوشيكاتا ديس.
1: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
6: أويشيكاتا ديس
1: هي صيغة الماضي من
6: أويشي ديس.
1: وكذلك
6: يوكاتا ديس
1: وهي صيغة الماضي من
6: إي ديس.
2: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
1: بالضبط يوكاتا. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
2: وردت صفاتنا في درس سابق أليس كذلك؟
1: بلى صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
6: شينسيتسنا
1: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
6: شينسيتس ديس
1: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
6: شينسيتس ديس
1: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
6: شينسيتس ديشتا.
1: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
6: تانوشي ريوكو ديس
1: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
6: تانوشي ريوكو ديشتا
1: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
7: أوساكا.
1: إليكم المعاني.
5: أوساكا.
2: كيف كانت أوساكا؟
6: أوساكا
1: هي مدينة في غرب اليابان.
6: دو
1: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
7: يوكاتا ديس
2: كانت جيدة.
6: يوكاتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
6: إي
1: التي هي إحدى صفات إي أتذكرون؟
7: توتيمو نيجياكا ديشتا
2: كانت مفعمة بالحيوية.
6: توتيمو
1: يعني جدا.
6: نيجياكا ديشتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
6: نيجياكانا
1: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
2: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
6: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: تعالوا تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائعة هي
6: سباراشي. سباراشي.
1: ماذا تقولون؟
7: سباراشكاتا ديس.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
3: أوكايرناساي.
6: أوكايرناساي
1: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
6: أوكايري
1: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس، عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
6: أوكايري ناساي ماسي،
1: وهو الأسلوب المهذب جدا.
2: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
3: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
9: أوكايري ناساي.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
4: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか、よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
5: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
2: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
1: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
2: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
1: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
2: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
1: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
2: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الثاني من يوليو تموز لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: عدد الناجين من القصف الذري في اليابان ينخفض إلى حوالي 91,000. الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات غير مباشرة مع وسطاء قطريين. اليابان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية أن عدد الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناغاساكي انخفض إلى ما يزيد قليلا عن 91,000 هذا العام. وتقوم

وزارة سنويا بتجميع عدد ومعلومات أخرى عن أولئك الذين تم اعتمادهم على أنهم هيوبكشا بسبب تعرضهم للإشعاع الناتج عن القصف الذري في شهر أغسطس آب عام 1945 ويعيشون في اليابان. وتقول الوزارة إن عدد الناجين من القنبلة الذرية بلغ 91,105 أشخاص في نهاية شهر مارس آذار، وهذا أقل ب 8,025 شخصا عن العام السابق، وبلغ متوسط أعمارهم 86 عاما و66 من مئة من العام، بزيادة قدرها 53 من مئة من العام عن العام السابق. ومع تقدم الناجين من القصف الذري في السن، يصبح من الصعب بشكل متزايد نقل ذكريات القصف ودفع الجهود الرامية للقضاء على الأسلحة النووية قدما. يعقد مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعات منفصلة مع وسطاء في العاصمة القطرية الدوحة، وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات ووصفها بأنها تحرز تقدما، وقال إنها تسير على ما يرام. وتحدث ترامب للصحفيين في ولاية ميريلاند يوم الأربعاء قائلا: بحسب ما تسير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد، وقد عقدوا اجتماعات مثمرة وسنرى ما سيحدث. وجاء تعليقه في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون أمريكيون برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يوم الأربعاء أنهم ناقشوا مضيق هرمز، وقال: لقد بدأ الأمر بالفعل في اتجاه مذهل. لدينا الآن النفط بسعر 68 دولارا، وبدأت أسعار الوقود في الانخفاض، ولكن الأهم هو ضمان استمرارنا في إحراز التقدم في هذا الشأن، وهذا ما يركزون عليه. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي التقى بالقيادات القطرية، حيث استعرضوا تنفيذ مذكرة وقف إطلاق النار. كما أفادت بأن إيران وقطر وباكستان شاركت في اجتماع ثلاثي، لكن لم تجرى أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وصرح غريب أبادي لاحقا للصحفيين بأن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لم تبدأ بعد، وأضاف أنهم ما زالوا ينسقون التوقيت والمكان. أبلغ وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو نظيره الأوكراني بموقف بلاده الراسخ المتمثل في الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وقال لأندري سيبيها الذي كان يزور طوكيو إن اليابان ستواصل دعم كييف وستحافظ على العقوبات المفروضة على روسيا لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. والتقى الاثنان في دار ضيافة يوكورا في طوكيو مساء الأربعاء لإجراء محادثات وتناول عشاء عمل، واستمر الاجتماع حوالي ساعتين. وفيما يتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا، قال موتيجي إن اليابان لن تتسامح مع أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وأعرب عن استعداده لمواصلة العمل على تقديم المساعدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا. وقال إن اليابان ستقدم المساعدة من خلال اليونسكو لترميم دير كييف بيتشيرسك لافرا، وهو موقع تراث عالمي وقد تضرر جراء الهجمات الروسية. ووقع الوزيران لاحقا وتبادلا مذكرات بشأن مشروع منح مساعدات لتدريب موظفي الدولة الشباب. انخفض حجم واردات اليابان من النفط الخام في شهر مايو أيار بنسبة 38% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وسط الصراع في الشرق الأوسط. وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة إلى أن الإجمالية بلغ حوالي 7,300,000 كيلو لتر. وانخفضت الواردات من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 33% لتصل إلى 3,200,000 كيلو لتر. أما الواردات من المملكة العربية السعودية فقد تراجعت بنسبة 58% لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 2,000,000 كيلو لتر.

0: وفي المقابل ارتفعت الشحنات من الولايات المتحدة بنسبة 75% تقريبا، واشترت اليابان أيضا أكثر من 130 ألف كيلو لتر من عمان وأكثر من 120 ألف كيلو لتر من روسيا، ولم تكن قد اشترت من أي منهما قبل عام. وشهدت اليابان انخفاضا بنحو 66% في واردات النفط الخام في أبريل نيسان، وكان الانخفاض في مايو أيار أقل حدة نظرا لزيادة الشحنات التي سلكت طرقا تتجاوز مضيق هرمز. تم افتتاح اثنين من مسارات التسلق الرئيسية الأربعة على جبل فوجي أعلى قمة في اليابان لهذا الموسم، وتم افتتاح مسار واحد على جانب محافظة ياماناشي ومسار سوباشيري على جانب محافظة شيزوكا يوم الأربعاء. وفرض المسؤولون في جانب ياماناشي قيودا لمنع التسلق الليلي والتجمعات بالقرب من القمة وغيرها من السلوكيات الإشكالية، وتشمل الإجراءات تحديد عدد المتسلقين 4000 متسلق يوميا وفرض رسوم قدرها 4000 ين ياباني على كل منهم، أي ما يعادل 25 دولارا أمريكيا تقريبا. كما سيتم إغلاق بوابة المحطة الخامسة من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثالثة صباحا. وتجمع الكثير من المتسلقين من اليابان وخارجها في المحطة الخامسة يوم الأربعاء، وقاموا بعرض رموز الاستجابة السريعة التي حصلوا عليها عند إجراء الحجوزات المسبقة، ودفعوا رسومهم باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني الجديدة المثبتة قبل التوجه إلى القمة. وأفاد مسؤولون في المحافظة أن 1643 متسلقا قد مروا عبر البوابة حتى الساعة 11:30 صباحا. وكانت مسارات التسلق على جانبي ياماناشي وشيزوكا تفتح في أيام مختلفة، لكن هذا العام تم افتتاح مسار ياماناشي ومسار سوباشيري اللذين يلتقيان فوق المحطة الثامنة في نفس اليوم. وقال رجل يبلغ من العمر 80 عاما من محافظة تشيبا ذأب على تسلق الجبل في اليوم الأول من الموسم على مدار 50 عاما الماضية إنه من الأسهل تذكر مواعيد فتح المسارات عندما تكون في نفس اليوم. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
2: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 18.
3: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
4: سوغوكو تانوشيكاتا ديس. شاشين وو تاكسان توريماشيتا. それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
5: 楽しい旅行でしたね。
1: إليكم المعاني.
2: هاروسان تقول لميا:
3: おかえりなさい。
1: مرحبا بعودتك.
3: 長野はどうでしたか؟
1: كيف كانت 長野؟
2: وميا تجيب:
4: すごく楽しかったです。
1: كانت ممتعة للغاية.
4: شاشينو تاكسان توريماشيتا.
1: التقطت الكثير من الصور.
4: سوريكارا اوسوبا مو تابيماشيتا.
1: كذلك اكلت سوبا.
4: توتيمو اويشيكاتا ديس.
1: كانت لذيذة جدا.
2: وهاروسان تقول:
3: سو ديس كا.
1: اهو كذلك.
3: يوكاتا ديس ني.
1: يسعدني ذلك.
2: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
4: ناغانو نو هيتو وا توتيمو شينسيتسو ديشيتا.
1: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
2: وهنا تعلق تام قائلة:
5: تانوشي ريوكو ديشتا ني،
1: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
2: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضاً أن أزور ناغانو.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية. بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات. يعني جدا أو للغاية. يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشت. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
6: تانوشي
1: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
6: كاتا.
1: العبارة
6: تانوشي ديس
1: تتحول إلى
6: تانوشي كاتا ديس
1: أي كان ممتعا.
2: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
1: كاتا
6: تانوشي كاتا ديس.
1: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي. هي صيغة الماضي من وكذلك وهي صيغة الماضي من
2: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
1: بالضبط يوكاتا. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
2: وردت صفاتنا في درس سابق أليس كذلك؟
1: بلى صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
6: شينسيتسنا
1: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
7: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
8: يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: إليكم المعاني.
7: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
2: كيف كانت أوساكا؟
6: أوساكا
1: هي مدينة في غرب اليابان.
6: دو
1: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
8: يوكاتا ديس
2: كانت جيدة.
6: يوكاتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
6: إي
1: التي هي إحدى صفات إي أتذكرون؟
8: توتيمو نيجياكا ديشتا
2: كانت مفعمة بالحيوية.
6: توتيمو
1: يعني جدا.
6: نيجياكا ديشتا
1: هي صيغة الماضي من الصفة
6: نيجياكانا
1: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
2: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
6: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
6: سباراشي. سباراشي
1: ماذا تقولون؟
8: سباراشكاتا ديس.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
3: أوكايري ناساي.
6: أوكايري ناساي
1: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر

0: تقال
1: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس، عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
1: أوكايري ناسايماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
2: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
3: أوكايري ناساي،
4: أوكايري ناساي،
5: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
7: سغوكو تانوشيكاتا ديسو. شاشين او تاكوسان توريماشيتا. سوري كارا او سوبا مو تابيماشيتا. توتيمو اويشيكاتا ديسو.
6: そうですか。よかったですね。
7: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
2: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
2: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
2: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات شينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
2: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.